0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: آمين.
0: معمول قد يدفن يا سيدي بلاكان sampai pada ayat enggak juga kedengaran ada amin, berarti makmum belum datang. Dia baca ayat yang sangat menyedihkan.

0: ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
1: Cukup, silakan.

0: دخل بيتي مؤمنا.
1: Dari sini.
0: ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين.
1: Iya, dari sini.
0: وللمؤمنين والمؤمنات.
1: Not. Ada sedikit tuh. At.
0: وللمؤمنين والمؤمنات.
2: وللمؤمنين والمؤمنات.
0: وللمؤمنين والمؤمنات. فلا ز
1: يا
0: ولا يا
2: ولا

0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة استوى اعتدلوا صوت صفوفكم وتراصوا سد الخلل فإن التسمية من تمام الصلاة صلي فرض الظهر يا رب الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لا أشهد لك ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إلى في قريش إلى من عند الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
2: سبحان رب العالمين
1: الله أكبر الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يولد ولم يولد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
2: يا بل ورحمني ورزقني
1: وجهي وهديني وعافني الله أكبر الله أكبر
2: تحيات وبركات وصلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله سيدنا محمد
1: الله أكبر
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
2: الله أكبر
1: الله أكبر الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
0: الله أكبر

كم يا روان في اللي وراه النور الجوني واجوا النور الله أكبر الله أكبر تحياته وبركاته الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله محمد وعلى آله وصحبه محمد رسول الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عذاب جهنم من عذاب النار من عذاب القبر من فتنة المحيا والممات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يا رب السلام فحينا ربنا بالسلام ارسلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما على العلي العظيم اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حمدا يوافي نعمه ويكافئه مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم انا نسالك بحق الفاتحه المعظمه وسبع المثاني ان تفتح لنا بكل خير وان تجعلنا من اهل الخير وان تعاملنا معاملتك لاهل الخير وان تحفظنا في اديانينا وانفسنا واهلنا واولادنا واحبابنا واصحابنا وجيراننا من كل محنه وفتنه وبؤس وضير انك ولي كل خير ومعطي لكل خير ومتفضل بكل خير يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ربي اغفر وانت خير الراحمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أكبر الله منكم

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا